0: والله اتو وطن فوق اني هكا اردت وتاشلي
1: جد
0: بتاك سوفينير امكار ان شاء الله فالترياض انتينا كان لنا شات الجبع والله شات بركوي.